جميعا حولنا بشعر أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخ الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتزوا وتفتخروا بالترحيب المشروع بذل الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا.